0: مش هذا تجهيز الطعام بالأبد.
1: مش هذا
0: تمشي سي موتا با لابد وحرق على القرزين فوق وتشحيز وتشحيز تشحيز فيه مش هذا.
2: ها ابن يفشا كفر تي بي تينا يونا ها ابن يفشا كفر ها ابن يفشا
0: ترطيبوتا يا شافا يا شافا يا شاف ترطيبوتا يا شافا يا شاف ترطيبوتا

0: بمايم
1: بمايم
0: نسيبا عمايم بمايم هاي يا شيف ترطيبو تا بمايم
1: تقعد بمايم
0: تاك تاك تاك تاك كتشي بأبن